0: But only if you can find our presenters.
1: Come find me.
2: نهار الاثنين 28 سبتمبر اسمعنا من الخمسة فلود وبالقدام اكيف باي بريكفست سيكون اتكبر. لو البرسونال السيك من فئتنا من البروجرام تربح 5000 اورو كاش.
1: Monday morning for the first clue.
0: Bay Breakfast Hide and Seek.
3: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, and Miracle Foods.

0: ماشي خلصها بونجو كبيرة نسب جوا كليك في الزيتون دالودو نسبر لي مبارا تجي دا شايفتياك دينا دنيرت اتنستنى كافيتو بفر ام تويتش شوية ام لويتش عليا ترجاو تسيت قراتش خافنا للتيم اللي ينسب مدواري اللي دالودو اتزوم نفويتش لدي قراتش خافنا من افضل تلنيون نقبلو بالكبار تانا وكل احنا نسبا ويك عند مياك سلاشرة بحال دايم اللوم ننسب عال دربارة جوا كليك على منافسة تلنيور نكمل بكثر من الكبار تانا عنك أشياء ثروباكس جايين بونجو.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger
2: and it could win you 5,000 euro
1: September 28th 5 a.m.
2: Bay.
1: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show,
2: Bay's Top 40 with Jake Kashgiri.
3: Gvira ta' Sienna Spyro, Great Expectation, xera ta' mela fin numru wieħed ta' Base of 40. Mistoqsija ijek Sienna Spyro is kapaċi ta' mel total ta' ġimatej fin numru wieħed tagħna, jew inkella u jisser jinbidel kollox.
1: Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10. Malta's number one hit music station.

بونجو كبيرة، كيف ادقوا ال 29 سبيرس سكركم البيض تاع الجنة الطيبة ياك ليف تاكرو اللي اللوم الجمعة وباك ننسابو كانتونيرا البوت من الويكند على داوك الهبيب كل تي اي اللي سميته مانك البيرة اللي هما اللي ما نفكركم اللي دي impossiblement يا لحر دم جورناتا فوسط الجمعة اللي تستاو تقاودو انتم لليما كيف من نار اثنين اللي جاي يرجعوا يبدأوا السكيل ولي كم نهدو فيها نهو فيها جي عشان تسهم لي ومال لي ما ونهو فيها جير نقبط مخهم وورا داو كل ثلاث شهور فوق سي ما يعملوا شيء تكون سابيها اللي هيرجعوا يرترنوا السكيل كم احنا كونتروفرسيالي بونج كبيره مره تشيرت اليوم حفله نسي الحال بدا حيبدا يسالوا من الجمال ديلا كيف الترافيك وهيبدا يزيد موت سوستانسيالي اجبري اتاو سبيش مفكرك اطلع في تيك تارك ميني من الدار ما مش تعمل it was fun while it lasted داو في الترافيك اللي كنا في الصيف دومينيك فايك بيبي دول على سبيش كومبلو بونجو فورتا تيشرز لاف يو سا I can't move on.

0: ويقول لنا قبل perfectamente بعدين الدسكاتا rudimental dancing is healing for any seven هي يا إما تكون في الزوزية تي أي كون نصفا professionalment يعني كون نصفا professionalment
1: شيش
0: فرا ما مش هني تايدا
1: شيش كنت
0: سناي لك ناي لك كل شيء دار guess the price and win with the Plaza Shopping Center
1: من نصفين هنا بزوال دي بلازا شوبينج سنتر في شهات اللوم اللوم اللوم اللوم سناتو الفاوتشر تال 100 يورو ان فاوتشر سوا
0: الساينس هاب في دي يومك
1: ايفا بقانا
0: نستنزم والي
1: املا بقانا فيناليست ايهور بيش اندهلو و انتي تتاقت بازيكامنت بيني وانتو ايهور كم تسوا دين الشريا يك تاف لامونت ابتنا فوق 99000897 انتي يو تكون فيناليستي وفيناليستا اخرى او زيتارت نقبدو للبرسونا اللي كانت الاكثر فيتشين تاع لامون سوا ملا الليستا هي دي بولو جيرلز كيدز شوز رينبو يونيكورن فيس ماسك كي بوب مينا دول تشيز كيك بودي سبريتس دي فينتج كوزمتيك كومباني بان سيت ليت اس نو فوق لامون فوق 99000897 وهنرجع نريبيتيها تاع الاخر الاخر تشانس والد الجمعه Polo Girls Kids Shoes Rainbow Unicorn Face Mask K-Pop Mina Doll Cheesecake Body Spritz The Vintage Cosmetic Company Bun Set Kem taħsbu li huwa l-ammont huwa
0: l-ammont totali
1: tal-aħħar tal-aħħar 99000897
0: batinna issa stess dawk il-ħames taffarijiet kem taħsbu li jiswew hemm għal dawk ix-xoppa colleagues naħseb inha ikollhom ftit idea kemm jiswew dawn l-affarijiet biċ-ċans li tirbaħ 100 euro. Ibatinna.

0: Og det sa David Turti av Dan, Harry Styles, American Girls. For vei om.
1: Good evening, Lil Cool Hat. وصلنا ليلى هاري ماي عندي المسوسية دل عندي I have a pickle, I have a bone to pick.
0: Bone to pick.
1: تفرج يا ملاك يعني. وينا excited و etc. إما إنه تاي شهاجم. وما نافش اكتعبش ميا مها يولي وما نافش اشتخسف انتي فوق او ان كانت تسمعنا ينفولتين بولغي التيكيز الهاجة
0: نحسب عندي ديار نحسب يا فوسبل مرنا فيس هيرا بيادي نتكلمو دالوات

0: اي زكا وك مياك الجمعة في العشية فوق 827 باين كلاب كالتشر مع جي 7 فرايدي زي جاينا بجمعة من لقوة هيت نخليكم نبدأ بوحدة كبيرة لقدم
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays
1: Bay.